لم يكن أبدا. الله رب جليل مالك أهد بر لطيف كريم لم يزل صمدا. هو الخني الذي دأبا أمد يدي له فقيرا ودأبا لا يرد يدا. رجوت في قمتي الماهي هنا وحدا يسل العاصي.

دينه ألا أخالفه. عبدا خديما له كالسهب مجتهدا، وجهت لله وجيعه مرتديا، مع صفيع الذي ينفذ

خدمن وخدمه دأبا وأخر من النهجي حندا الله فضله خدمن وقدمه دأبا وأخر

محمد والتصق خير الصلاة له في الآل واسع بمن تفضي لومه هداب محمد والتصق خير الصلاة له في الآل واسع بمن تفضي لومه هداب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من

0: لكل من شريكه يا هادي واجعل كبيرا زائرا بخيره مثل الهدام والهدام
1: ولكن بما من شريعه
0: يا ربنا يا مالك الدريعه لهرمه المدسر المسمد وآله وسلمه والأمه وهرمة الكعبة والمدينة وبيتك المقدس المسرور وبيتك المحمور ثم عاقبين وهاتك العزيز ثم عاقبين وهرمة الليلة ثم الخلف وكل مخلوق إلى سكينة وهرمة الهيون والآبار وهرمة الأزهار والأبدان أنت الذي كان بالعدل ولا قد تجاهد يا نبي وكل من

بذوي الحياء وانصر علي بركات البقرة يا من يوجه لقير سقرة وقيرها من كل باب النار والقزي والقصران والسنار وسنار.

زلما قبل بجائه وقدت للأمان ولسوايا ينتهي ديق زمان وهو المنيب.

ذي علم بغير توجيه إلي أبدا والتقني إلى الجنان كبدا وانصر علي بركات النمل.

على الذي قد جاء بالمستور سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب واسم قلم وجسدي وكلكلي من كل ما لم ترضى لي ويا لي سلما.

وقد كفيتني أتاه الوقر سل بتسليم بعقل الأمة يا من كفاني ولا سل مثل هل النبي

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gu li bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen

من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم عن النبي عليه السلام أنه قال ليلة الأسراء إلى السماء أوصاني ربي بخمسة أشياء فقال لا تحلق قلبك بالدنيا لم يخلقها لك واجعل محبتك فيها فإن مسيرتكم إلي واجتهدوا في طلب الجنة وكن أيسا من الخلق فإنه ليس في أيديهم شيء ودم حال التهجد فإن النصرة مع خيام الليل نجارنجي سلمخانجي قدو سين فتل ديتق كي مويا كي جم جبوريك كواري نجارنجي سلمخانجي قدو سين فتل ditek kay moy kay jam japp rek kaware amana ngay gis kone xub gis te jam te lo rap amana ngay gis kudul gis leuf te faf de la re amana ngay gis kusi wek bonte si wengelam te xamni buy

نبستو فرا لله جل جلاله بمدح الذي أمداه سسه الحسنى. يرد بجاه الموس تفعلا ولي سمن

إلى المنتقى أوصل سرورا وقدما ومني تقبل خدمتي ولتعزما. أقول إلهي صلي عني وسلما على المنتقى بالحسب من حبه مخبخيم. لو قلنا والا فان اخا في نواله.

تباهي مدخول لسي مدحم مرحم وإني إلى الجنة بالبصر منعم رفقت وكل مؤمن مع مسلم إلى الله أمري خادما وهو سلم رسول كريم.

وقد زحزح الأعداء أهل التجنب. طلبت رسول الله لي فوق مطلبي من الله ربي ورجا لم يخيب. طلبت رسول الله لي فوق مطلبي من الله ربي ورجا لم يخيب. طلبت رسول الله لي فوق مطلبي.

ليصب إلى الجنة خيرا مع الوصي وليحب دوام البصر والأمن سافدي. ليصب إلى الجنة خيرا مع الوصي وليحب دوام البصر والأمن سافدي. لقد دار نفسي سا يا وحدي بأهلي وصلي بتسليم على أفضل الرسل. هدايا امتداح الموس تفاهم.

تصوفي والفقه عيالي بسكري مع صلاتي وبالمدح هذا يتابع عقدي وتصوفي والفقه عيالي بسكري مع صلاتي وبالمدح سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين.

خسوري قلت والأهل عني تفرقت لمدح الذي عنه المدي غزير خرور الورى خرن نسارى بكيدي وسنا سنون

توبه ربا وليا يقول لي مرامي واني ساكر وفقير أموري له فالقلب طيب خريبا لدى الأعداء وهو بصير رفيقي كتاب الله والمصطفى.

وأنت بمدحك الصلاة جدير. فصل الخالق روض العدال معا بما أوبوا به للبر أنت نسير. فصل الخالق تعجيل أوبي بمنيتي فساك على المولى كريم يسير. عليك صلاة من حج الله مسلما مع الآل والأصحاب نعم بدور. ومنح صلاة مع سلام إليك يا مناك الكلي يا من نعبور. ومنح صلاة مع سلام إليك يا مناك الكلي يا من نداه بهور. أقصني أقصني يا سفيع وسيلتي هنا وقد يوم السماء تمور. أقصني أقصني يا سفيع وسيلتي هنا وقد يوم السماء تمور. وخذني من الفجار والبحر قانما إلى البر والأبرار أنت بصير. فبصير

على سيف الفاروق من ربه رد كبير كما قد سب وهو وسير ومن حلس نورين أبقي رضاءه كما فاس بالنورين ووسب.

سيف كيني أسنار الدن كما أباد العداب سيفي وهو سهير على جملة الأصحاب رضوان ربهم كما جاء دوما جار بسكفور

وإني لرب العرش جل أسير. يا راو سار علي سياتيني ولوا وإني لرب العرش جل أسير. أسير إلى البر والبحر عابدا ورسول إلى الفجار عود أسير. مسيري إلى الوهاب جل جلاله ومالي إلى خير الكريم مسير. تمسكت بالحبل.

إلى غضبك أو سخطك أو غير ما يرضيك عني واكفنيه قبل توجهي إليه وقبل توجهه إلي وأغنني عن الالتفات إليه وامه بلا إثبات أبدا كلما لم يكن لائقا مما صدر مني واجعل صحيفة أعمالي منورة بتنوير نور السماوات والأرض وثبت

وهو الشفيع الذي القطار يغفر لي بجاهه كل عصيان وصلاتي، وهو النزيع

النهائي بلا منائي ولا انتهائي باسم الإله ينمو الغائي بلا منائي ولا انتهائي عمدا لربي خير مربي قد رمى قلبي بالاعتداء له شكوري بلا كفوري وهو النذير من اعتدائي له احترافي بلا اعترافي له قتالي مع اعتدائي لك غنائي لك ثنائي لك التجائي مع ابتدائي يا من شفاني يا من حماني عمن جفاني بما هدائي أسبل ستوري أسلق أموري كسر قيوري بلا هدائي يا من أجاب من استجاب هب لي إجابة في زمن دائي يا ذا الجمال يا ذا الجلال يا خير والي سفير لهائي يا ذا الغمود يا ذا القيود كلي بجودي بلا انتعال سفي وصولي بلا غفولي بجد بسولي جبل الرداء هب لي تلاوة مع العلاوة هب لي دراية لدى العداء أسلق تعالي بلا ارتعال بهد عيالي بلا بكائي لحب المطالي وحب جنابي وصن معابي جفر سكائي عندي العرورة وهم الغرورة خفي النسورة مع اتكائي قل النوال ينمي كمالا يا من تعالى عن سرقائي زدت غدايا قلت عدايا لفي الردايا دون استكائي يا خير مهني أعمى بمني علمني عزني بلا علاي لك سفوري عند ديوني يا زرق سوري بلا جلائي يا من كساني يا من سخاني يا من حماني عني العلاي أنت مرادي أنت عمادي نبير فؤادي يا زكيائي زهزت عيني أزهدت ريبي تهبت جيبي كلت خيالي أنقيت سيري طيبت ميلي كلي بخيري كلت خيالي يا خير مغني كلي برعيب وخير سعيد كلت خيالي يا خير مغني كلي برعيب وخير سعيد كلت خيالي هب لي استقامة عني الملامات هب لي الكرامة بزل لوائي بزل جمالي بزل كمالي بزل معالي بزل دوائي

مرت رجالي على ازحيائي بزي الصعابة زوي الإجابة جاري الكعبة زوي اتيائي بزي القلوب جالي القلوب نور القريب مع الريائي زاد المنير زاد البشير لو أزير بزا الصلاة لو قتالي بلا عتابي ولا عذابي ولا عنائي خير البرايا يا ذا المزايا يا ذا الهدايا زفي البنائي أنت سروري بلا غروري زفي الغروري نوير فنائي فيك أقول ولا أقول فيك أقول بلا فنائي عني الجزاك رب عداك فوق مناك يوم الجزاء جزاك ربي يا خير حبي خير محبي بلا ارتزاء إني قديم عايز رخيم ولا أريم زال ابتزاء أنت مديري من العرورين ومن قروري داع السحائل زلت مكاني زدت عاني خبر زماني بزي البقائي أنت سلوكي إلى المليك معي القبوك مهتي النقائل أنت جميل لك أمين أنت رسول بلا جرائي لك لساني مع جناني ولا أباني كالسمرائي أنت سفين بك الوصول لمن يريد خير سرائيل أسعدت غري أسعدت عيدي كملت راعي كالكبرائي خير الأنام فيك ملاني بلا ملامي بل بالردائي يا ذا الجميلة يا ذا الفتيلة أنت الوزيلة مثل الأدائي فيك سكوني إلى المتين بلا فتون ولا انحناء خير العباد باب الأيادي نور البلاد أسرى الرجاء أذهبت عني ما أوتتني لجد بعلمي داعي النجاء أذهبت فقري ميس تصري من خير مكري ولا عجائي زكيت نفسي فكبت عبسي أذهبت لبسي زلت عدائي زلت جهادي زدت عبادي أبغي ذاتي مع العتاء لك الرجوع مع جموعي بغير جوعي ولا غدائي لك التفاتي يا ذا الزلاتي بعد صلاتي مع الثناء عنك رديت بك نسيت كما عنيت عني الحنائن لك امتدامي يا ذا الصلاح يا ذا الفلاح يا ذا القناء فيك انادي كل البلاد لذي العباد بالي حماي فيك معوت ما قد جنيت فيك ادعيت خير نمائي فيك زعابي فيك ايابي بلا اعترابي لك انجمائي زهزة تعابي خط جنابي بلا كعابي ولا غبائي يا خير ماعي مع جنامي مع المزاقي وحد سبائي انت عبيبي يا من حبيبي بلا عيوبي ولا سبائي يا خير واعي يا خير راعي يا خير ضاعي لسي السماء صلى عليك بمن لديك مثن عليك عند الرماء عليك سلم دابا وكرم من بك عزم أعلى جمائي بك أعود بك أفيد يا من يزول زفي استبائي زفي العمول ناجى رسولي معي القبول معي العبائل زفي السجائي بزي البقائي معي القدائي معي الجبائل زاك المتاوت زاك سجاوت به يراق ذو الغبائل زاك الولي
زاد النجيون زاد السفيون زول الكبائن زاد الحزيمون زاد النزيمون زاد العجيبون بان عبائين وهو مفيس فلا تعيزون وهو رعيس للانبياء زمز زموزي رسول روزين خير

هيزو سبوري ليزو كفوري نعبي نفوري وبت العلاين جنات وادي نيران وادي فالفر مبادي للعملاني معي القتايا بادي القتايا هادي البرايا بلا علاني لو البرامات لو السماء لو الجمامة عالي ارتمائي إن رام علما أو رام علما أو رام ظلما باقي اليمائي فزاك يودا وزاك يودا لو يودا زاب السقائي هادي المجير نور منير حيث البزير بزن قدائي عام النزير داعي البزير ليس النزير لزن قدائي مسكن لساد بزر لباد وزن لعاد وزن لباي ممكن لذلك من جل لنازي جال الأوالي عن ترتقائي قطم الفقير جبر الكثير زدت أقيمي باقي الوغاي وهو الجلي وهو الخفي وهو النجي لذي البقاي له كتاب له الجواب له الثواب مع الرداء له البرور له سرور تلقى غرور بعد العدالي له قتال بعد متابي من كل عادي مع المداي لك خوايق من ذي الخلايق ليست لذاتي ولا لجاي من انصراف سيء يخاف عمن يخاف بعد اتجاهي خير البرايا سلت البلايا بذي الغدايا رمت النجاي انت الكريم انا القديم دار القديم فيك الشنائي رمت امتداما يخطي فلاءات يكفي افتداما مع العناي إني بمدحي عايمت رفقي قطعا ونطقي مع البناء لكن عجزت عما التمسكون وما مداته كرم

ya ahla barri ya ahla bahri وجول بري بعد سحالي مع العيوبين منت العيوبين منت عيوبين من التعالي منت حيالي مرت أقادي منت مرادي مع الرقالي مع الرسائل منت الفضائل معي المنازل بعض العفائل نعم العبيب نعم العريب نعم اللبيب معي القبائل عم العيالة دفع الرجالة مع المجالة بلا رفاقين أحفى سهورة عبد الطيورة عاد سهورة بس الرجال صفى سقيمة نفى الأليمة هات القديمة على المجائل قد فاك قبل قد باس فضلا فدر والله ونهت جالي جالي النوائب مبدي العجائب نافي مزايد بادي النغائب مدي قيوري الى العزورين بادي نزوري بادي البقاي عيز افادا من استفادا ليس افادا عند الدهائب لو المناقب لو العجائب لو القرائب بلا انتقال زفل يكلم جبل يسلم هير يعازم قزم دعائم سرع تزير عيس يفورون بير تفور بلا رسال جزء يعنون لو يعينون سيف يعينون بلا رسال قد عاز فقر من حين أسرار بالجسم جارة بلا امتلال أكرم بربي أسرى بعبير ليلا لقربي مع البرائل قد بات يصير من بهد دوريل مديم بزري في الأنبياء زور الأمين مع الأمين فوق الأمين للأزمياء مع التوالى عبد الجلالة عبد الجمالة بلا الحياء قد قعد موت إسوى يومه واختار همه ففي النغائب وساد في غم وبان أنهم وزين أنهم بعد ارتقال قد غاب الليلة قد ساب الليلة قد فاغ سفلا من ذي البقائب قد جاء بغير لآل غير وبعد ديري أعلي سقال عاز الكمال فاق رجالا جاز المجال بالاعتمال نال الجلال نال الجمال ممن تعالى رب السماني أكرم بنالي عن عيالي راغ الرجال اسم النزال نعم العزيم نعم الكريم نعم المقيم للرؤساء كافي العرورين معي القرورين موت مرورين بلا مزائل باري الديورين مع العيورين باغي سروري لجل زائل له امتدارين بعد المجالين عند السفاقين وفي المزائل صلاة ستة بمدح ستة تاتي عبتة مع اتزالين علمي صغلات رب أجل ففاق كل في الأحيائين عليه سلم ولم رفقا ولكن عزم في الأزكيائين على الأتيق باب الجريق أقل وسوعي كل الردائين على الوسير سيف البسيرين رد العديري مجري العدائين على الارتيائين أقل خيائين خير الردائين من ذي البقائين على القريب ليس القروبين رد المجيبي مع اعتقالين على السابق ذوي الإجابة يوم الكعبة رد الصنائين مهما الرجال لهم مجالون مين ونالوا وقت العنائين رد السميعين على الجميعين يوم العزومين يوم الندائين أرباب خيري أرباب ديري لباقي ميري الاعتدائين كل سجاء

0: نعم القماتون نعم القماتون هدى الأماتون بلا تبالين بهم أفوتون وما كفوتون بهم نفيتون زريع تلاهين تلقوا لغيري أعداء غيرين بحسن غيري مع التلاهين فهو الجوارين للمنكرين ما أهل بدرين بلا امتلاهين إني أقول ولا يميلون لمن يزول مع الجلالين يا ذا الجلالين يا منتعالين يا قلوانين عجب دوائين سلم وسلم على المكلم ودر عزم وسفعائين على الرسول باب الرسولين لمن يسولين أعمر عائين سلم الطوامة وزد سلاما واسدر قداما هو الكنائم يا ذا الإرادات يا ذا العبادات قلل سعادات لمعتنائم قلني اعتداد زدني اعتداد زدني اعتداد بلا عنائم زدني اختفائم بلا جفائم تيف حزائم تيف حدائم يا ذا الوجود كلي بجودي واجعل حدودي فوق العدائم هذه الودادات خذني المرادة يا من أفادات بلا جرائم هذه البرورة من الحرورة هفت سرورة لكل رائم واذكر قدامي واعمل كلامي بلا ملامي ولا امتلائم زفت ميزاني منر جناني زفت عماني وزد برائي زفت دايرات لغت ميرات فلتلقي دورا لمن يرائي عن خيالي من الضلالين وبالعلالي خل سرائي إني عتابك قل الكتابات واقبل متابك يا ذا السرائين يا غير ربي غير مربي تيبت قلبي بهذا ابتدائي سلم وسلم على المتمم وكل يعصم بلا انتهاء
1: اللهم بحقك لا تعالى الكريم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد بن اله وصحبه وسلم بهذه المنظومه في كل وقت معين عند الامن وهبنا في الارض كل حرف منها وهبنا كل مليئه سعاده ربنا سبحان ربك رب الحجه حمايز الله السلام عليكم ورحمه
2: الله لا يتمبل من مدلمين جلك خير العالمين تيتغنجي الامام dana fi junju ay mbiram lu neew lu tor lu ma ci xam xawma azakaay azakam yalla xamone rek lu mu doon dana la wax fonku sunnam li tax mu doon ngeen di imam ak ni jëmam ni roog ju daam ak ni melon ci alquran
3: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim yallahu ya jamil salli sarmada ما سلامك على من حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمعالي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يعني دقلو سينا راجو خسيدة أونلاين كادوغي بايكو فيدي چي توبا ميلانو كون نيو دل سيرك دكتا لين نيغا خمني موي نافي لك تيجي دي قدق الخمس ما نام كون مي الاربوي جي چي قدي تاني توقلو كو چي تيرب سرين سويم باكوي رضي الله تعالى عنه مي هورتو الحيني kon serigne bi waxna ni guddig alkhamis gi manam digeunte timis ak ge kep ku ko yalla man lo bo mane julli ñaari raka raka bu ci ñak nga jang fatiha ak ayatul kursi juromi yon ak alikhlas juromi yon falahi ak nasi li ci nek juromi yon neena bo noppé nga wax astaghfirullah alazim lazi la ilaha illa huwa alhayyul hayyum wa tubu ilayhi fuk yon ak jurom neena bo noppé nga def ko sa adi wajur melna kon neena melna ni def nga la nga warlantu won ak ñom donte dang ko way folon te suñu borom dina la ci bindel tiyabay ku de ci jihad kon mo bamtu ko manam guddi ka alkhamis di tay ji kon alarba ci guddi neena digeunte timis ak ge kep ku ko yalla man lo bo mané julli ñaar raka raka bu ci nek nga jang fatiha ak juromi ayatul kursi yu tek ci juromi al-ikhlas ak juromi falah ak juromi nasi neena bo noppé nga def astaghfirullah al-azim lazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa tubu ilayhi fukki yon ak jurom neena bo noppé nga def ko sadi wayjur neena kon melna ni def nga la nga warlantu won nak ñom donte dang ko yefalon te suñ borom it danal ci bindal tiyabay ku de ci jihad kon nak lolu lu am solo la ñongi sakku ci yeen ñaan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: mi mo melon ci sunna si bu don dugup moy sunna si donu ci tiñ ba abasi da melni gobbi la yoron sunna da fay ay xiyati xet am ci yu tondu am yu xoot am ci yu reey am ci yu toot cheikh jil yepp la defon dana la jox men misal tebestigi la lay misal sunna yi metti

الله تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرح بهذه المنظومة في كل وقت وحين أبدا.

0: سبحان ربك رب العزة.
1: الله خلق الإنسان بجسرة ريو فذيك حمل الله ورنا لا دي ما أصلي أن تنقلنا وخلا وخطبة بنت إنا لو بغالي رواتجا شيخ باكي موك أبد باك باب ديم بنيوكي أمال في كتوبة إيطاليا أصدع الله كبامون.

نمتنام يلا جوجل شلون وخون بايو للم ديغلون دبي يدلم ديغون كنيو سان بسطنام يلا جوجل شلون وخون بايو للم ديغلون دبي يدلم ديغون كنيو سان بسطنام الله أكبر يا الله بور دي جفل كسوب دنيا كخالي ملامبو جرن خيني كومباس الله أكبر

النسر في دعاء ليلة الخدر. الحمد لله المجيب ذي القدر، من خصنا فلن بليلة القدر. الحمد لله المجيب ذي القدر، من خصنا فلن بليلة القدر. معظما لشانها في داره خطا

أبي وللأمة في الدارين واسلب بنا نهج نجاة وفلاح واجزم قلوبنا لزهد وصلاح وأعطنا سعادة تدوم وانفض يا من ملكه يدوم وسلام.

أحييت مولدا لبي من أسشي والخاد لي فوق المنى فيه همسشي أحييت مولدا لبي من أسشي والخاد لي فوق المنى فيه همسشي

في رجب بما عدو مسرمدا خير عجب زب مبيعاتي لخيري بسمن الله خالق البرايا وزمن

0: ما كتبت من أسشي منبئا في رمي في همسشي رفع ما كتبت من أسشي منبئا في رمي في همسشي
1: سألت ربي الخالق الكونين
0: الأكرم المطلف بالمنين سألت ربي الخالق الكونين الأكرم المطلف بالمنين بحرمة لبيس الخيرين وحرمة الإسلام.